等

مستضحكا في قرب ساكن يمضي بالراحة بأقداح الرقاق. قد

ذهب الشارع ذهب الشارع شرق السمات مرح الأرض.

ذهبي وشاري ذهبي وشاري شرقي وسماتي مرح الأرض.

قولوا لنا حاجة كده، قولوا لنا حاجة. قولوا لنا حاجة كده.

صباح الخير من مكان. السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم السبت 22 من آب أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 9 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الاف ام التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3، في شمال البلاد صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أبيب على الموجة 88.8، في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس على الموجة 99.3، في أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها على الموجة 93.7. كما تستمعون راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنعام، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ ماهر المعقلي.

استمعنا سيدتي وسادتي لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة الأنعام، تلاها على ما سمعنا القارئ الشيخ ماهر العماقلي. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. اعتقلت شرطة مشبوها بطعن المرأة وابنتها بسكين في حي الجواريش بالرملة ليلة الماضية، وأفيد أنه من أقربائهما في الأربعينيات من العمر. ووصفت حالة البنت وهي في 18 من العمر بالخطيرة، فيما وصفت حالة الوالدة الأربعينية بالمتوسطة، ويعتقد بأن الخلفية نزاع عائلي. أورد هذا النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. أسفر حادث عنف بالقرب من كريات جات الليلة الماضية عن إصابة شاب في 25 بجروح خطيرة، وعثر عليه داخل سيارة على طريق رقم 40 وعليه علامات إطلاق نار. وفي حيفا أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن. وفي حادث آخر، حادث عنف آخر، جرح في رجل خمسيني بصورة متوسطة في رهط. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة، كما شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، لكنها لا تزال غير مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة. قالت الشرطة إن التحقيق الأولي في الأحداث التي شهدتها بلدة الصعير قرب الخليل أمس يظهر أن الإسرائيليين الذين كانوا يتنزهون هناك تعرضوا لهجوم بالحجارة من قبل مشاغبين فلسطينيين دون أي استفزاز مسبق. وأضافت الشرطة أن إطلاق النار من قبل رجل الأمن حال دون وقوع خطر على مجموعة المتنزهين، وأنهم كانوا في المنطقة المصنفة باء المسموح للإسرائيليين بدخولها. ومع ذلك أشارت الشرطة إلى أن هذه الرحلة لم يتم تنسيق لها مسبقا مع جيش الدفاع، وأن الأمر قيد التحقيق. وقد قتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما في الحادث، وأصيب فلسطيني آخر. واتهم الفلسطينيون مستوطنين بإضرام النار في مبنى سكني بالبلدة. هذا وتوجه انتقادات لاذعة داخل الأجهزة الأمنية لترك جيش الدفاع وحيدا في الحملة ضد المشاغبين اليهود في يهود والسامرة. وأفادت مراسلة خانة كان كارميلا منشي أنه بدلا من تطبيق القانون بحزم من قبل الشرطة وسلطات الدولة الأخرى، يطلب من الجنود التعامل مع الأحداث على الأرض أحيانا دون الأدوات المناسبة ودون دعم. وقالت مصادر في الأجهزة الأمنية إن هذه الأحداث تلحق ضررا سياسيا جسيما بإسرائيل، وتضعف قوة الجيش، وتحولها عن مهمتها الأساسية ألا وهي مكافحة الإرهاب وحماية سكان المنطقة. في أوكرانيا ارتفعت إلى 15 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حصيلة ضحايا الهجوم الروسي بمسيرات على مركز تجاري في مدينة كريفيري مسقط رأس الرئيس زيلينسكي. وتقول أوكرانيا إن طائرة مسيرة روسية ثانية أصابت مركز التسوق بعد نصف ساعة من الضربة الأولى في محاولة متعمدة لاستهداف فرق الطوارئ. ووصف زيلينسكي الهجوم بأنه دنيء إلى أقصى حد، وأضاف أن مثل هذه الهجمات ليست سوى أعمال إرهابية داعيا للعالم إلى محاسبة روسيا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء. وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند السابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 22 من آب أغسطس لعام 2026 ميلادي الموافق 9 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، ونختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. وقتا ممتعا وأصغاء طيبا نرجوه لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

ونبدأ جولتنا من موقع صحيفة كل العرب. في الرملة إصابة شابة وامرأة جراء تعرضهما للطعن، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ويبحث معها العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأعرب الرئيس اللبناني عن شكره لروما على الدعم الذي تقدمه للبنان. إصابة شاب إثر تعرضه للطعن في حيفا. تم إصابة شاب يبلغ من عمر 20 عاما بجراحة خطيرة إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا في حادثة عنف جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث شهدتها عدة مناطق خلال الساعات الأخيرة. سلطنة عمان وإيران تبحثان استئناف المفاوضات. وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرغجي آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتهيئة الأجواء أمام استئناف الحوار والمفاوضات. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويقول إنه معادي للسامية ويقمع شعبه. الرئيس التركي أيضا اتهم نتنياهو بالنفاق وبتبني مواقف نتنياهو أيضا اتهم الرئيس التركي بالنفاق وأنه يتبنى مواقف معادية لإسرائيل.

رئيس الوزراء نتنياهو يطالب بفصل رئيس لجنة عمال سلطة المطارات من الليكود. قدم رئيس الوزراء نتنياهو طلبا والتماسا رسميا إلى المحكمة العليا لحزب الليكود، طالب فيه بفصل رئيس لجنة عمال سلطة المطارات بنحس عيدان من عضوية الحزب، وذلك في أعقاب الإضراب في مطار بن غوريون الذي أدى إلى حالة من الفوضى في المطار. دول عربية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا، والتي استهدفت قاعدة أبو الظهور قرب حلب، واعتبرت أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية. واشنطن تعتزم منع عباس من التوجه إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الأمم المتحدة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم للعام الثاني على التوالي منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من السفر إلى نيويورك الشهر المقبل لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي. سنكون مع أولى أغنيتنا ثم نعود.

15 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان، عدنا إليكم مستمعينا الكرام نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة الصنارة. بعد ساعات طويلة من الفوضى والأزمات والازدحامات وتأخير وإلغاء الرحلات، بدأت حركة الطيران في مطار بن غوريون بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها عقب تفاهمات بين إدارة سلطة المطارات ولجنة العمال أدت إلى عودة الموظفين إلى مواقعهم. ورغم استئناف العمل لم تنتهي تداعيات الأزمة بالكامل، حيث تواصلت الجهود لمعالجة تراكم الرحلات والمسافرين والأمتعة وسط تساؤلات حول قدرة المطار على مواجهة ضغط موسم السفر في ظل أزمة نقص القوى العاملة. وكان المطار يستعد لاستقبال نحو 100,000 مسافر على متن قرابة 600 رحلة خلال يوم الخميس، فيما قدرت وزارة المالية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات ما بين 25 إلى 30 مليون شيكل.

كانت قد برزت خلال الأزمة روايتان مختلفتان بشأن أسباب توقف العمل، فقد اتهمت إدارة سلطة المطارات لجنة العمال بتنفيذ إضراب مفاجئ أدى إلى تعطيل خدمات أساسية في المطار، وطالبت الموظفين بالعودة إلى مواقعهم. وأكدت الإدارة أنها تنظر بخطورة إلى أي خطوة تؤثر بصورة متعمدة على المسافرين وسير العمل الطبيعي في المطار، خصوصا خلال ذروة موسم السفر الصيفي. في المقابل رفضت لجنة العمال وصف ما حدث بأنه إضراب، وقالت إن الموظفين وصلوا إلى مرحلة من الإنهاك الشديد نتيجة ضغط العمل ونقص القوى العاملة. وقال رئيس لجنة عمال سلطة المطارات بنحة سعيدان إن اللجنة حذرت الإدارة منذ حزيران يونيو الماضي من النقص في الموظفين، مشيرة إلى صعوبة مواصلة العاملين للعمل لساعات طويلة في ظل درجات الحرارة المرتفعة وضغط موسم السفر.

حزب لكلنا مكان يبارك خطوة الوحدة بين الأحزاب العربية الثلاثة، والذي يرى فيها استجابة لإرادة واضحة لدى الجمهور العربي بتوحيد الصفوف وتعزيز القوة السياسية للمجتمع العربي. وأكد الحزب أنه انطلاقا من هذا الموقف نسعى لأن يكون لكلنا مكان شريكا رابعا في هذا الإطار، ربما يوسع قاعدة الشراكة ويعكس بصورة أفضل تعددية مجتمعنا ويضمن حضورا حقيقيا للشباب والنساء والأجيال الجديدة في التمثيل السياسي ومواقع صنع القرار.

الجيش الإسرائيلي يحذر من اشتعال الوضع في الضفة بسبب أعمال المستوطنين وتعدياتهم على السكان الفلسطينيين. الجيش الإسرائيلي حذر خلال مداولات عقدها وزير الدفاع كاتس يوم الأحد ولم يعلن عنه، جاء فيه أن إرهاب المستوطنين هو عامل مركزي لإثارة غليان، وأنه واضح أن الأنشطة غير القانونية التي نفذت في قرى فلسطينية تخرج الجمهور الفلسطيني من هدوئه. وقدم الجيش الإسرائيلي خلال المداولات التي عقدها وزير الدفاع إسرائيل كاتس تحذيرا استراتيجيا جاء فيه أن الوضع الأمني في الضفة الغربية يوشك أن يشتعل بشكل كبير جدا على خلفية الارتفاع الحاد في أحداث الإرهاب اليهودي والعجز في التعامل معه.

المحكمة العليا تلغي قرار الحكومة بإغلاق إذاعة جيش الدفاع الإسرائيلي. ألغت المحكمة العليا بالإجماع قرار الحكومة بإغلاق إذاعة الجيش، وأكدت أن هذا القرار استند لاعتبارات غير موضوعية لإسكات الآراء المخالفة، مع عدم استبعاد إغلاقها مستقبلا وفق إجراءات قانونية. وفي المقابل هاجم وزير الاتصالات شلومو كرعي القرار داعيا لتجاهله.

متبادل من التأشيرات بين إسرائيل وكولومبيا وسط تحول في العلاقات. إعفاء متبادل من تأشيرات الفيزا بين إسرائيل وكولومبيا يدخل حيز التنفيذ في مطلع أيلول القادم ضمن تقارب متسارع يشمل استعادة العلاقات الدبلوماسية وخطوات سياسية وتجارية بعد اعتراف بوغوتا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. نكون مع أغنية ونعود.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

نعودنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد، نتابع قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية من موقع صحيفة السنارة. بريطانيا وكندا وأستراليا تندد بإغلاق إسرائيل التحقيق في مقتل 7 من مواطنيها في غزة. أيضا في موقع صحيفة السنارة، تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد نتنياهو ولأخير يهاجم أردوغان. دول عربية وإسلامية تطالب بوقف مخطط A1 وتدين الغارات الإسرائيلية على سوريا.

الحصار الأمريكي يقلص عروض النفط الإيراني للصين. ترامب يريد لقاء كيم جونغ أون الزعيم كوريا الشمالية، والأخيرة ترد ليس بهذه السرعة. من موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن، عمان تتحرك لاستئناف الحوار مع إيران، والولايات المتحدة تشدد الخناق الاقتصادي. الرئيس الإيراني بازشكيان يقول إن بلاده باتت في موقع قوة، ورئيس البرلمان كالييف يدعو إلى مواجهة الحرب الاقتصادية. وقال الرئيس الإيراني خلال لقاء مع أطباء في طهران إن انهاء الحرب في الوقت الراهن سيكون أفضل لإيران، معتبرا أن ذلك يمكن أن يتم بينما نحن في موقع قوة وكرامة. واتهم الولايات المتحدة بمهاجمة مدارس ومستشفيات ومنشآت إيرانية، وقال إن هذه الهجمات جعلت واشنطن مكروهة في العالم. تصريحات بازشكيان جاءت بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس ترامب ستستعد أو أنها استعدت لفرض عقوبات على إيران، وصفها بأنها الأقصى في التاريخ. على أن تعلن هذه أو تفاصيل هذه الخطة يوم الاثنين القادم. فقدان ما لا يقل عن 13 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة تونس. رئيس الوزراء العراقي يقول لا نية لمواجهة الفصائل عسكريا. رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي نفى أي نوايا لمواجهة الفصائل العراقية عسكريا، وأكد أن خطة حصر السلاح تحظى بدعم جميع القوى السياسية. وأضاف الزيدي أن هناك حوارا يجري بشكل مباشر وآخر عبر قنوات مع فصائل ممانعة، وأشار إلى أن معظم الجهات المعنية باتت مقتنعة بتسليم السلاح، لكن الخلاف هو حول الآلية. كما كشف الزيدي أن آلية حصر السلاح إذ تتضمن 3 خطوات، تبدأ بإعلان الفصيل عدم ممارسة العمل العسكري، ومن ثم تسليم السلاح للحكومة وفك الارتباط بأي جهة خارجية. رئيس أولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة إلى باريس لتعزيز الشراكة مع فرنسا. الزيارة ستبدأ رسميا يومي الأحد والاثنين، وهناك أهمية سياسية واستراتيجية في ظل تنامي العلاقات بين السعودية وفرنسا.

إدانة عربية وإسلامية للمخطط الاستيطاني إيوان. ورئيس السلطة الفلسطينية يحذر من فصل شمال الضفة عن جنوبها. السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر كلها أعربت عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية ورفضها الكامل لمخطط A1 الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية في شرقي القدس. وجدد وزراء الدول الثماني في بيان مشترك إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال كما جاء في البيان بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. أيضا في صحيفة الشرق الأوسط ترامب يهدد بمقاضاة مركز قلل من جدوى نشر الحرس الوطني. رئيس ترامب قال إنه سوف يقاضي مركز أبحاث له توجهات يسارية ما لم يتراجع عن تقرير قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم. تيك توك تدفع 400 مليون دولار في تسوية بشأن خصوصية الأطفال في الولايات المتحدة. تحذير أممي من تسارع تفشي الإيبولا في الكونغو وفي أوكرانيا. مقتل 15 شخصا وإصابة 130 آخرين في قصف روسي لمدينة كيرفي ري. نخرج مع أغنية ثم نعود.

أجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. نتابع من موقع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. قتلى وجرحى في غارات روسية على أوكرانيا. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات بمسيرات أطلقتها روسيا، كذلك ارتفعت حصيلة الهجوم الروسي على مركز تجاري في مدينة كيرفي أو كريفي وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلا و130 مصابا بينهم 23 طفلا، أحدث بيانات السلطات الأوكرانية التي نقلتها وسائل إعلام محلية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال إن عدة طائرات مسيرة روسية استهدفت المركز التجاري نهار أمس الجمعة في كيرفي مسقط رأسه، وأوضح أن طائرة مسيرة ثانية أصابت المركز بعد نحو نصف ساعة من الضربة الأولى، عندما كانت فرق الطوارئ والإنقاذ قد وصلت إلى الموقع للتعامل مع الضحايا والدمار. واتهم زيلينسكي القوات الروسية بتنفيذ الضربة الثانية عمدا لاستهداف فرق الطوارئ. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم نشرت مشاهد لعمليات طيران ليلية ينفذها بحارة أمريكيون على متن الطائرة أو حاملة الطائرات على متن حاملة الطائرات يو اس اس جورج واشنطن أثناء إبحارها في بحر العرب. وأظهرت هذه المشاهد نشاطا متواصلا على سطح الحاملة في وقت عززت فيه الولايات المتحدة انتشارها البحري في المنطقة، وبالتزامن مع استمرار الحصار الأمريكي المفروض على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنني أتعامل مع مضيق هرمز كأرض تابعة للولايات المتحدة. والحرب على إيران تدخل مرحلة جديدة، لا صواريخ ولا قنابل بل خنق اقتصادي شامل. واشنطن تستعد وتصعد العقوبات وتستهدف النفط وشبكات التمويل والقنوات التي يعتمد عليها طهران للبقاء، بينما تتمسك إيران بقدرتها على الصمود حسب ما قاله الرئيس التركي بازشكيان. كذلك واشنطن وطهران في أيضا في هذا المنشور على موقع صحيفة الشرق الأوسط، واشنطن تصعد حربها الاقتصادية ضد إيران، وترامب يتحدث عن أقصى عملية عزل اقتصادي تستهدف طهران ومن يتعاون معها. وبين تهديد الدول والشركات بالعقوبات ومحاولات إيران الالتفاف على الخناق عبر العملات البديلة. طبعا الصين هي من أكبر الدول التي يوجد بينها وبين إيران معاملات وشراكات، وبينما في كثير من الأحيان كانت الولايات المتحدة تتهم الصين بأنها هي التي تقوم بدعم إيران.

تركيا وإسرائيل، صراع يضع سوريا أمام اختبار خطير. تجد سوريا نفسها أمام اختبار يتجاوز حدود التنافس المباشر بين تركيا وإسرائيل ليضع موقعها المستقبلي في موازين القوى الإقليمية على المحك، وسط تحذيرات من تحول الأراضي السورية إلى ساحة جديدة لتصفية حسابات القوى المتصارعة. الجيش التركي يقترب وإسرائيل ترسم خطا أحمر، تكتب صحيفة الشرق الأوسط وسط تقارير عن تحركات تركية مرتبطة بالرادارات والدفاعات الجوية وتمركز عسكري محتمل. وإسرائيل تعتبر أي وجود عسكري تركي داخل سوريا بأنه خط أحمر. القضاء السوري يصدر حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد خلال الجلسة السادسة والأخيرة لمحاكمته، وتمت إدانته بتهم القتل العمد وارتكاب أعمال تعذيب وجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية.

انفجار يهز ريف إدلب، قتلى وجرحى بينهم أطفال. قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل منزل في قرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، وذلك بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة. نخرج مع أغنية ثم نعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. ننتقل الآن إلى موقع مكان الأخبار مع أبرز العناوين فيه.

بولندا تحتج على وقف التحقيق في مقتل عمال الإغاثة في غزة. وارسو استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجا على قرار إغلاق التحقيق في الحادثة، وطالبت بتقديم التوضيحات والوثائق اللازمة، وأكدت رفضها لإفلات المسؤولين من المحاسبة. كما أعربت وزارة الخارجية البولندية عن خيبة أملها إزاء القرار، وأكدت أنها نقلت إلى السفير الإسرائيلي انتقاداتها. وفيما يواصل مكتب المدعي العام الإقليمي في مدينة بيرزيميتش البولندية تحقيقه في الحادث.

الشرطة تعتقل مشبوها بطعن امرأة وابنتها بطعن امرأة وابنتها بسكين في حي الجواريش بالرملة ليلة الماضية، وأفيد أنه من أقربائهما يبلغ من العمر 40 عاما. وصفت حالة البنت وهي في 18 من العمر بالخطيرة، فيما وصفت حالة الوالدة بالمتوسطة. يعتقد بأن الخلفية نزاع عائلي.

حادث عنف بالقرب من كريات جات يسفر عن إصابة شاب في 25 من العمر بجروح خطيرة وعثر داخل السيارة على علامات إطلاق للنار. الرئيس ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأشار إلى أن التحول الحرب الاقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية محدودة. الشرطة تقول أن التحقيق الأولي في الأحداث التي شهدتها بلدة سعير قرب الخليل يظهر أن الإسرائيليين الذين كانوا يتنزهون هناك تعرضوا لهجوم بالحجارة من قبل مشاغبين فلسطينيين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام من موقع مكان الأخبار نصل إلى نهاية هذه الجولة من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة، يوما هادئا موافقا. نرجو لكم هذه التحية وإلى اللقاء.

0: مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
6: استاذ في بركه؟
5: لا.
6: في العاب منفوخه؟
5: كمان لا.
6: لكن شو في؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: ديكولاين
8: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.
0: راديو مكان الأخبار.
9: السابعة في يوجر ما القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. قال رئيس الأمريكي ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، لكنها لا تزال غير مستعدة لإبرام الصفقة المناسبة. وأكد أن الولايات المتحدة لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التحول لحرب اقتصادية على إيران لا يعني أن الخيارات العسكرية الأمريكية محدودة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الليلة الماضية أن الجيش الأمريكي غير مسار 68 سفينة تجارية وأوقف 3 سفن وعطل 2 أخريين منذ إعادة الحصار على إيران في الشهر الماضي. ألزمت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك وشركتها الأم الصينية بايتانس بدفع 400 مليون دولار أمريكي في إطار تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. واتهمت الشبكة بانتهاك القانون الذي يحظر جميع المعلومات، بل جمع المعلومات الشخصية من الأطفال دون سن 13 دون موافقة أولياء أمورهم. أسفر حادث عنف بالقرب من كريات جات ليلة الماضية عن إصابة شاب في 25 بجروح خطيرة، وعثر عليه داخل سيارة على طريق رقم 40 وعليه علامات إطلاق نار. وفي حيفا أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن. وفي حادث عنف آخر جرح رجل خمسيني بصورة متوسطة في رهط. تطلب الشرطة من المحكمة، محكمة الصلح في بيتاخ تيكفا اليوم، تمديد فترة اعتقال مشبوهة بطعن المرأة وابنتها بسكين في حي الجواريش بالرمل ليلة الماضية، وفيد أنه من أقربائهما في الأربعينيات من العمر، ووصفت حالة البنت في 18 من العمر بخطيرة، فيما وصفت حالة الوالد الأربعينية بالمتوسطة، ويعتقد بأن الخلفية نزاع عائلي. تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية في القائمة العربية الموحدة، وقد قال رئيس المكتب السياسي في القائمة يحيى دهامشي إنه سيتم تخصيص مكان مضمون للنائب سيغالوفيتش. يعقد في الناصرة غدا الأحد مؤتمر صحفي للإعلان بشكل رسمي عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
10: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض شيء، وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس وحيفا 31، تل أبيب 32، بئر السبع 34، وفي إيلات 40. بهذا مستمعين تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: بيجيك عفو مرعي هسه بيجيك.
1: كف.
0: وقام هذا فهمان الله يخرب دياره، عنده هونيك مكان التسجيل، خليهن يوم عم يتناغشوا وراح سجلن صوتن على المكنة. بيك شي بكفي؟
1: كفي.

بنفسه ماله مانعه يشكي بل عمر ما بيرتاح بل عمر ما بيرتاح

ne bir de. Kıbırnı وكبر هم الهوى علينا

يحكوا علينا والف اخبار نقلت لها بتسمي بيحكوا على البسمة نقلت لها بتسمي بيحكوا

عن حبة الأفراح، وبتسألوني ليش عم ببكي والقلب كله جراح، ليه كبر نفسه ما يشكي بهالعمر بهالعمر بهالعمر ما بيرتاح.

0: ده فهمش
1: داكن ايه؟
2: نعم امل
1: ملو. يا سيد فهمان من عرفك على خاله
2: مين؟ خالون يا ماما
3: تا تا تا يا فهمان.
2: نعم سيدنا.
3: وانا وشريت
2: حوشتنا موجود انا
3: سمعنا ايه؟
2: بتحب تسمع لوحدك ولا قدام الشعب؟
3: قدام الشعب
2: بس على صلت ما حدا يزعل ابدا.
3: ابدا
2: في صلتني يا سيدنا.
3: شو هو؟
2: بدك تحميني من نصلي؟
3: نحميك
2: نصلي يا فندي. سخن لي ضميرك شوي هيك واعتلف قدام الموجودين قبل ما تسمع الصليت.
1: يلا بلا حكي.
2: لا تستعجل حاعمل لك سسبنس حسمعك اياه مثل ما بيطلعوا الصاروخ على القمر. فور تلي تو ون زيرو. سوزان صوتي على الصليت؟ ليه؟
4: يا فهمان يا فهمان يا سمسار اخر زمان استحي
2: عملت معي يا نصري طيب.

0: أهلا وسهلا.
1: في عندك حدا؟
0: لاقيني عالشباك. أهلا وسهلا.
1: ما قلتيلي في عندك حدا؟
0: لاقيني على الباب.
1: شو بني غلطان؟ هيدا بيت مين فيهن لا نعسان ولا غلطان؟
0: خد
2: الليلة على قناة مكان.
3: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
3: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا دايما.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
5: راديو مكان الأخبار.
6: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه تفاصيل النشرة. انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دي لاين إلى المنتقدين لقرار الحكومة طرح مناقصات بناء في منطقة إيواحيل الواقعة بين أورشليم القدس وعملي أدوميم، ووصفت القرار بغير مقبول، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي عارض هذه الخطوة طويلا باعتبارها تقوض حل الدولتين. ذكرت صحيفة الوول ستريت جورنال أن وزير الجيش الأمريكي دان دريكسل قد يستقيل من منصبه بحلول نهاية العام الجاري إن لم يكن قبل ذلك، بعد أشهر من التوتر مع وزير الحرب بيث هيكزا. في تصاعد للتوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار. وستدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ فورا، على الرغم من بنود الحماية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وردا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعليق المفاوضات وعودة فريق التفاوض إلى أوتاوا. وأوضح كارني أن كندا ستفرض إجراءات انتقامية مماثلة دولارا مقابل الدولار، وقال إن واشنطن طرحت مطالب غير عادلة في اللحظات الأخيرة. ألزمت شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس بدفع 400 مليون دولار أمريكي في إطار تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن قضية حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. واتهمت الشبكة بانتهاك القانون الذي يحظر جمع المعلومات الشخصية من الأطفال دون سن 13 دون موافقة أولياء أمورهم. تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية في القائمة العربية الموحدة، وقد قال رئيس المكتب السياسي في القائمة يحيى دهامشي، قال إنه سيتم تخصيص مكان مضمون للنائب سيجالوفيتش. في حادث سير قرب مدينة أسدود، أصيب راكب دراجة كهربائية يبلغ من العمر 13 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة على طريق السريع رقم 4 بالقرب من تقاطع أدهلهم، وتم نقله إلى مستشفى ستة في المدينة للمعالجة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
5: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
7: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
6: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء، وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب التاسعة.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. أغاني الصباح في مكان.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بأن بلدة المنصور ومحيط بلدة بيوت صياد وأطراف مجدلزون شهدت فجرا قصفا مدفعيا إسرائيليا، وصباحا جدد الطيران الإسرائيلي طلعاته الاستكشافية بشكل مكثف فوق منطقة حصبي العرقوب ومزارع شبع. هذا وطلبت الولايات المتحدة من لبنان توضيحا بشان تقارير إعلامية تفيد بعودة حزب الله إلى زوطر الغربية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للـ LPCI مساء أمس إن دخول عناصر من حزب الله أو منظمات تابعة له إلى هذه المنطقة يتعارض مع الإطار الثلاثي. في تصاعد للتوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، أعلنت إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات سلع كندية بقيمة تقرب 20 مليار دولار، وستدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ فورا على الرغم من بنود الحماية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وردا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلنت تعليق المفاوضات وعودة فريق التفاوض إلى أوتاوا. وأوضح كارني أن كندا ستفرض إجراءات انتقامية مماثلة دولارا مقابل دولار، وقال إن واشنطن طرحت مطالب غير عادلة في اللحظات الأخيرة. تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية في القائمة العربية الموحدة، وقد قال رئيس المكتب السياسي في القائمة يحيى دهمشي، قال إنه سيتم تخصيص مكان مضمون للنائب سيغالوفيتش. تطلب الشرطة من محكمة الصلح في بيتاح تيكفا اليوم تمديد فترة اعتقال مشبوه بطعن المرأة وابنتها بسكين في حي الجواريش بالرمل الليلة الماضية. وأفيد أنه من أقربائهما في الأربعينيات من العمر، ووصفت حالة البنت وهي في 18 من العمر بخطيرة، فيما وصفت حالة الوالدة الأربعينية بالمتوسطة، ويعتقد بأن الخلفية نزاع عائلي. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء. وغدا إلى أحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند العاشرة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحلى مكان للموسيقى.

0: قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: راديو مكان الأخبار.
4: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تفيد آخر الأنباء الواردة من جنوب لبنان بغارتين إسرائيليتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة، كما تتحدث الأنباء عن قصف بالمدفعية مستهدفا محيط دوحة كفرمان.

0: مرتقب أن يعلن رسميا غدا الأحد عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في الناصرة. تجرى اليوم الانتخابات التمهيدية في القائمة العربية الموحدة، وقد قال رئيس المكتب السياسي في القائمة يحيى الأهامشي إنه سيتم تخصيص مكان مضمون للنائب سيغالوفيتش. في أوكرانيا ارتفعت إلى 16 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حصيلة ضحايا الهجوم الروسي بمسيرات على مركز تجاري في مدينة كريفيري مسقط رأس الرئيس زيلنسكي. وتقول أوكرانيا إن طائرة مسيرة روسية ثانية أصابت مركز التسوق بعد نصف ساعة من الضربة الأولى في محاولة متعمدة لاستهداف فرق الطوارئ. وقد وصف زيلنسكي الهجوم بأنه دريء إلى أقصى حد، وأضاف أن مثل هذه الهجمات ليست سوى أعمال إرهابية، داعيا العالم إلى محاسبة روسيا. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأوسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء، وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 11.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: راديو مكان الأخبار.
3: الحادية عشرة في يورشليم القدس. السلام عليكم. علم أن المشبوه بطعن المرأة وابنتها بسكين في حي الجواريش في الرمل الليلة الماضية هو رب العائلة في الأربعينيات من العمر، ووصفت حالة البنت وهي في 18 من العمر بخطيرة، فيما وصفت حالة الوالدة الأربعينية بالمتوسطة. وستطلب الشرطة من محكمة الصلح في بيت تحتيف اليوم تمديد فترة اعتقاله. أعلنت إيران أنها سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن منح الإذن بالعبور كان أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق. وقد صرح رئيس ترامب الليلة الماضية بأن مضيق هرمز يعتبر بالنسبة له أرضا أمريكية في الوقت الراهن. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم الليلة

0: الماضية أن الجيش الأمريكي غير مسار 68 سفينة تجارية وأوقف 3 سفن وأعطل 2 أخريين منذ إعادة الحصار على إيران في الشهر الماضي. في أوكرانيا ارتفعت إلى 16 قتيلا وأكثر من 130 جريحا حصيلة ضحايا الهجوم الروسي بمسيرات على مركز تجاري في مدينة كاريفيغريه مسقط رأس الرئيس زيلنسكي. وتقول أوكرانيا إن طائرة مسيرة روسية ثارية أصابت مركز التسوق بعد نصف ساعة من الضربة الأولى في محاولة متعمدة لاستهداف فرق المطافع بل الطوارئ. من المرتقب أن يعلن رسميا غدا الأحد عن تشكيل القائمة الثلاثية المشتركة بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في الناصرة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء، وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس وحيفا 31، تل أبيب 32، بير السبع 34، وفي إيلات 40. بهذا مستمعينا تنتهي النشرة، ونلتقي عند 12 إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.

0: مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا. الآن مع شادي بلال على البلكون.
3: مرحبا مرحبا، راح فيكم معنا. قول يا بس انتم معنا على البلكون.
4: كل الناس هتموت من الحر.
5: اه والله
4: الا انت هتموت مني.

مع عمر كمال بلشنا معهن على البلكون لليوم. أغاني عديدة وكتيرة وحلوة، متأمل تكون حلوة. حب ترفعونا على السماء من راديو مكان. أغاني الصيف نسمع اسم محمود الأسيلي.

ستينج الانجليزي في نيويورك، اغنية حلوة من اغاني ستينج غناها عام 1987. اغاني على البلكون مستمر معكم للوحدي، هسه بنسمع نانسي حواء.

0: من نقص العراقي سيف نبيل. انت
1: هاي اول مره من نظرك واحد يحتلني، فارض قانونك وعيونك

جينيفر لوبيز واحدة من أنجح أغنياتها غنتها الأغنية عام 2009 بعد ثلاث سنوات بال 2012 بتقلدها سيرين عبد النور وبتغني لو بص في عيني بس

Ja Samara Issa, Hasan Shakush. Ja Samara. بعد ما سمعنا سيرين عبد النور جاء الوقت لنسمع ونود للأغاني المصرية. حسن الأسمر.

بحبك قوي يا سمارة سمرمر. حسن الأسمر الفنان المصري اللي رحل عن عالمنا عام 2011. أشهر أغنياته كانت أغنية هادي كتاب

الثمانينات القرن الماضي سمعنا سمر مالك بصوت حسن الأسمر. كملين مع أغنياتنا ولسه منرجع للأغاني الجديدة لنسمع جديد عمرو دياب.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو في؟
3: اسمع المذيع بيقول لك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: راديو مكان الأخبار.
7: 12 في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. لقي الشاب عبد الرحمن أبو حمد البالغ من العمر 36 عاما من سكان جت المثلث، لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سير عندما كان يركب دراجته النارية عند مفرق زامر اليوم، وتم إقرار وفاته في المكان. في الطيب، تعقد القائمة العربية الموحدة تعقد مؤتمرها العام 28 بمشاركة 1050 عضوا من الرجال والنساء، وذلك لانتخاب قائمة مرشحيها لانتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت الموحدة إن أعضاء المؤتمر سيختارون اليوم مرشحي القائمة للمواقع الخمسة الأولى، فيما ستتولى اللجنة التنفيذية للموحدة اختيار المواقع الخمسة التالية. ويشار إلى أن المواقع الثلاثة الأولى لا تشهد منافسة لكونها مضموثا لمنصور عباس وولي طه ووليد الهواجلي تباعا، فيما يشهد المقعد الرابع المخصص للتمثيل النسوي منافسة بين عضو الكنيسة إيمان خطيب ياسين وشيماء هنداوي من عكا، ويتنافس على المقعد الخامس النائب ياسر حجيرات والمحامي أشرف علوي. حذر الميجر جنرال المتقاعد عاموس كيلعاد الذي كان رئيسا للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، حذر من تصاعد توتر الأمنية والعزلة الدولية في أعقاب الأحداث.

0: في يهودا والسامرة. وفي حادث في إذاعتنا بالعبرية صباح اليوم وصف جلعاد أعمال المشاغبين اليهود وصفها بأنها إرهاب مخطط له بهدف جرنا إلى الفوضى، وأضاف أن هناك حملة ممنهجة وفقا لاستراتيجية سموتريتش لإبعاد الفلسطينيين. هذا وتوجه انتقادات لاذعة داخل الأجهزة الأمنية لترك جيش الدفاع وحيدا في الحملة ضد هؤلاء المشاغبين. وأفادت مراسلة قادة كان كارميلا ميناشي أنه بدلا من تطبيق القانون بحزم من قبل الشرطة وسلطات الدولة الأخرى، يطلب من الجنود التعامل مع الأحداث على الأرض أحيانا دون الأدوات المناسبة ودون دعم. شدد الرئيس العراقي نزار أميدي على أن بلاده لا تقبل باستخدام أراضيها للاعتداء على أي دولة، وأن الجميع يريدون حصر السلاح بيد الدولة. وقال إنه لم يطلب أي مسؤول إيراني تأخير ملف حصر السلاح. وأكد الرئيس العراقي أن لدى بلاده مشكلة بنقل النفط لعدم وجود ناقل وطني، مضيفا أن هناك تسهيل لبعض البواخر التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز. وقد أعلنت إيران أنها سمحت لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن منح الإذن بالعبور كان أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للعراق. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء. وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها، إلا أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، نلتقي إن شاء الله عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: اللي بيكب القشر وعيد
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
1: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
9: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن مع شادي بلان على البلكون.
10: مرحبا، أنتم معنا على البلكون الساعة الثانية، نبلشها مع أحمد الرباعي سيدي.

دي منصورة الأوني الفولكلورية التونسية، سبق اسمناها بصوت صابر الرباعي، اسمناها بصوت ابن أخوه أحمد الرباعي. في تشابه بالأصوات؟ لا.

سمعنا وسمعتنا حسنا بين العصر والمغرب. من حسنا المغربي للطيفة التونسي إسا بواحدة من أغنيها الجديدة اللي بتغنيها باللهجة المصرية.

0: انت اللي معلم بالفعل معلم الانجح سعد المجرد قبل 11 سنه اصدر هالاغنيه اثبت للكل انه معلم معلم بالارقام مليار و200 مليون مشاهدي لكليب الاغنيه على اليوتيوب بس
1: تستاهل طياره لا طياره شويه عليك

0: الله يتملم.
1: انت معلم سعد المجرد كمان فنان مغربي ناجح، اسمعوا بواحدة من أشهر أغاني زهير البهاوي.

بعد زهير بلهاوي نبقى مع المغاربي أصوات الحلوة اللي تجينا من هناك لنسمع دوزي إسا واحد من أنجح أغنيه

هلا يا هلا بكل اللي انضموا لنا حاليا. انتم معنا على راديو مكان على البلكون قاعدين اسمعوا اغاني على البلكون زي كل يوم سبت. عم نسمع اغاني بتجينا من المغرب، اصوات تحديدا مغربيه من المغرب العربي، كمان فنان مغربي اسا حاتم عمور.

بكرة صوت الحلو. احنا وصلنا لنهاية ساعة لقائنا معكم اليوم على البلكون. الساعة الثانية خصصناها للأصوات اللي بتجينا من المغرب، المغرب العربي. لنختم مع عزيزة جلال، واحدة من الأغاني الكلاسيكية اللي قدمتها الفنان المغربي اللي قررت الاعتزال عام 1985. استنياك، استنى كل أحد إحنا على التنتين سينما الشويش، وعلى

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيص.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: راديو مكان الأخبار
3: الوحيدة في أورشليم القدس. معكم كرم أبو مخ وهذه تفاصيل النشرة. اعتقلت الشرطة 3 من سكان سعير قرب الخليل، 2 منهم شقيقان بشبهة إلقاء الحجارة على مجموعة متنازهين إسرائيليين في مشارف القرية أمس. وتواصل الشرطة تحقيقاتها لجمع معلومات استخبارية بهدف إلقاء القبض على مشبوهين آخرين. وقد قتل خلال هذه الأحداث فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، وأصيب فلسطيني آخر بنيران مسؤول أمن ورع إلى المكان لحماية الإسرائيليين. في الطيب انطلق المؤتمر العام 28 للقائمة العربية الموحدة بمشاركة 1050 عضوا من الرجال والنساء، وذلك لانتخاب قائمة مرشحيها لانتخابات الكنيسة المقبلة. وقالت الموحدة إن أعضاء المؤتمر سيختارون اليوم مرشحي القائمة للمواقع الخمسة الأولى، فيما ستتولى لجنة تنفيذية للموحدة اختيار المواقع الخمسة التالية. ويشار إلى أن المواقع الثلاثة الأولى لا تشهد منافسة لكون مضمونة لمنصور عباس ووليد طه ووليد الهواشلة تباعا، فيما يشهد المقعد الرابع المخصص للتمثيل النسوي منافسة بين عضو الكنيسة إيمان خطيب ياسين وشيماء هنداوي من عكا، ويتنافس على المقعد الخامس النائب ياسر حجيرات والمحامي أشرف عدوي. وقد قال رئيس المكتب السياسي في القائمة يحيى دهامشي، قال في حديث لإذاعتنا أمس إنه سيتم تخصيص مكان مضمون للنائب سيغالوفيتش. تفيد الأنباء الواردة من سوريا بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت شخصا على الطريق الواصل بين مزرعة بيجان وبلدة بيجان بريف دمشق. قبل الهجوم الإسرائيلي على سوريا، تلقت الولايات المتحدة معلومات من إسرائيل تشير إلى وجود عسكري تركي في قاعدة أبو ظهور، إلى أن واشنطن تحققت من الأمر وخلصت إلى أن مثل هذه الخطوة لم تكن متوقعة. هذا ما صرح به السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك، الذي يشغل أيضا

0: منصب المبعوث الخاص لسوريا والعراق. وفي مقابلة مع الصحفي الأسترالي اللبناني ماريو نوفال، أضاف باراك أن تركيا لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي وكذلك الولايات المتحدة. ووفقا لتقديره، نفذ الهجوم إما بسبب غياب التنسيق بين جيش الدفاع والموساد ومكتب رئاسة الوزراء، أو محاولة لاختبار الأتراك في ظل الحملة الانتخابية الإسرائيلية. توجه وفد من حركة فتح برئاسة حسين الشيخ إلى القاهرة للقاء القيادة المصرية وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى الترتيب لإجراء الانتخابات. لقي الشاب عبد الرحمن أبو حمد البالغ من العمر 36 عاما من سكان جت المثلث مصرعه إثر تعرضه لحادث سير عندما كان يركب دراجته النارية عند مفرق زامر اليوم، وتم إقرار وفاته في المكان. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكترونية.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال ووسط البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء. وغدا الأحد تواصل درجات الحرارة انخفاضها إلى أنها تعود وترتفع بعد غد الاثنين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

وحشتنا عنيك والحلوين، وحشتنا الدنيا وحلاوتها، وحشتنا عنيك والحلوين. أيوة الله.

0: Sí.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: راديو مكان الأخبار.
4: الثانية في أورشليم القدس. طاب يومكم بكل خير. جاء من دير البلح أن فلسطينيا قتل فيما جرح آخر إثر غارة إسرائيلية طالت منزلا. هذا ولوحظ في الآونة الأخيرة إطلاق طائرات ورقية من القطاع صوب غلاف غزة، حيث رصدت اثنتان صباح اليوم. استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة قرب بلدة بيت جن في محافظة القنيطرة، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بإصابة شخص بجروح. في بلدة اللقية يعقد حاليا اجتماع احتجاجا على سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي في النقب، ونقل مراسلنا سالم أبو جامع عن رئيس لجنة التوجيه العليا للمواطنين العرب في النقب طلب الصانع أنه من الأهمية بمكان تغيير الحكومة. تستأنف كولومبيا تصدير الفحم إلى إسرائيل، هذا ما أعلنه وزير التجارة في بوغوتا غوميز في شريط فيديو. وكان الرئيس السابق بيترو قد قرر سنة 2024 قطع العلاقات مع إسرائيل ووقف صادرات الفحم إليها احتجاجا على الحرب في غزة. استلمت جمهورية الكونغو الديمقراطية ما يزيد على 16,200 جرعة من اللقاح المضاد لإيبولا من منظمة الصحة العالمية بحسب السلطات المحلية، وقد توفي في هذا البلد 2,600 شخص بالوباء من أصل 5,300 إصابة. حصد لاعب الجمباز الإسرائيلي أرتيوم دولغوبيات ميدالية ذهبية في بطولة أوروبا للجمباز الأرضي المقامة في زغرب، وهذا هو اللقب الثالث الذي يحصل عليه في البطولة الأوروبية خلال مسيرته الرياضية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس
5: الليلة على قناة مكان.
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
3: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتخف وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 21 درجة، تل أفيف والرملة 27، حيفا 26، الناصرة وهضبة الجولان وبئر السبع أيضا 24 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في الثالثة بإذن الله.

0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
2: لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويلقطها.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
3: دقيقة حبيبي بس شوي.
4: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
3: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. أحلى مكان للموسيقى.

0: النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا كل يوم، حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
4: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: وانتو شو نص بتصيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: راديو مكان الأخبار.
2: الثالثة في أورشليم القدس، طاب يومكم. أعلن جيش الدفاع أنه استهدف مخربا في الجنوب السوري لدفعه مخططات إرهابية قدما وتشكيله تهديدا فوريا على القوات، وبدورها أفادت وكالة سانا أنه أصيب في بلدة بيت جان بريف دمشق إثر هجوم لمسيرة إسرائيلية. ذكرت مصادر فلسطينية أن شخصاً قتل في دير البلح إثر غارة إسرائيلية طالت فناء منزله، وأضافت أنه يدعى شريف الحسنات. هذا ولوحظ في الأونة الأخيرة إطلاق طائرات ورقية من القطاع صوب غلاف غزة، حيث رصدت 2 صباح اليوم وواحدة أمس. ألقت قوة من جيش الدفاع القبض على 3 فلسطينيين من بلدة سعير قرب الخليل بشبهة إلقاء الحجارة أمس على مجموعة متنزهين إسرائيليين، وقد قتل خلال هذه الأحداث فتى فلسطيني برصاص مسؤول الأمن في مستوطنة مجاورة، كما جرح آخر. وترى الشرطة أن حياة الإسرائيليين كانت معرضة لخطر ملموس، مما دفع بمسؤول الأمن إلى إطلاق النار. تستأنف كولومبيا تصدير الفحم إلى إسرائيل، هذا ما أعلنه وزير التجارة في بوغوتا غوميز في شريط فيديو. وكان الرئيس السابق بيترو قد قرر سنة 2024 قطع العلاقات مع إسرائيل احتجاجا على الحرب في غزة. يشار إلى أن حجم صادرات كولومبيا من الفحم إلى إسرائيل قبل 3 أعوام بلغ 450 مليون دولار. ونلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
2: يطرأ غدا انخفاض تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتخف وطأة الحر إلى حد ما، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل واللد 32، وفي إيلات 40 درجة. إلى هنا نشرتنا الإخبارية، والنشرة القادمة في 4 بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديا الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
2: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: ديكولاين
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
6: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة في أورشليم القدس، طابت أوقاتكم بكل خير. قبل الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في شمال سوريا، أبلغت أورشليم القدس واشنطن بأن لديها معلومات استخباراتية تفيد باحتمال نقل تركيا قوات إلى المطار، غير أن الولايات المتحدة فحصت الأمر وتبين أنه لا يتوقع القيام بمثل هذه الخطوة. وقال السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك إنه لم يتم إعلام بلاده وأنقر مسبقا بالهجوم الإسرائيلي، وأضاف أنه نفذ إما بسبب غياب التنسيق بين جيش الدفاع والموساد ومكتب رئاسة الوزراء، أو أن إسرائيل تحاول اختبار الأتراك في ظل الحملة الانتخابية للكنيست. وتعقيبا قال وزير الدفاع كاتس إن رد باراك يفتقر إلى الدقة ويتناقض وموقف الرئيس الأمريكي ترامب بشأن هضبة الجولان، وأضاف في بيان أصدره أنه تم التوجه إلى نظام دمشق وتحذيره من النوايا التركية دون أن يحرك ساكنا. أعلن جيش الدفاع أنه استهدف مخربا في الجنوب السوري لدفعه مخططات إرهابية متقدمة وتشكيله تهديدا فوريا على القوات. وبدورها أفادت وكالة سنا أنه أصيب في بلدة بيتجان بريف دمشق إثر هجوم لمسيرة إسرائيلية. تتابع عمان أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي إنه يجري التواصل مع السلطات المحلية لإعادتهم إلى المملكة. وفي كوالالمبور أوضحت الشرطة أنها ضبطت شبكة يديرها أردنيون يشتبه في تورطها بالاتجار بالأطفال واستغلالهم في التسول. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
6: حالة الطقس
8: الليلة على قناة مكان،
9: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
8: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وبعد غد الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية. انتهت نشرة الأخبار، النشرة القادمة في الخامسة بإذن الله.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان، الأربعاء على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية، أوين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة

0: قالوا بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية.
1: لطيفة يا لطيفة.
2: وده

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.

0: يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
2: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. انتخبت القائمة العربية الموحدة مرشحيها الخمسة الأوائل لانتخابات الكنيسة المقبلة دون أي تغيير في عن القائمة السابقة: منصور عباس، وليد طه، وليد الهواشلي، إيمان خطيب، وياسر حجرات. أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. في جديد الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع كاتس إنها نفذت في أعقاب معلومات استخباراتية واضحة بشأن نية تركيا القيام بنشاطات فيه، مما يعرض أمن إسرائيل للخطر. وورد في بيان أصدره كاتس أنه قبل الهجوم أبلغت إسرائيل نظام دمشق بالأمر من أجل منعه، كما نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة، وأوضح أنه بعد عدم الاستجابة للتوجه صادق مع رئيس الوزراء على توجيه الضربة. قال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن حماس لن تشارك باسمها في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني المقبل ولن تكون جزءا من الحكم، وأضاف أنها وقعت على ذلك في خطة ترامب. وفي سياق مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية، أشار الشيخ إلى أن رام الله تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لتسهيل إجراء الانتخابات دون أن تتلقى رداً حتى الآن. ضبطت الشرطة الماليزية شبكة يديرها أردنيون يشتبه في تورطها بالاتجار بالأطفال واستغلالهم في التسول. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية في عمان فؤاد المجالي إن بلاده تتابع أوضاع أردنيين بينهم أطفال تم استغلالهم للتسول في ماليزيا، وأضاف أنه يجري التواصل مع السلطات المحلية لإعادتهم إلى المملكة. وأشار المجالي إلى أن بعضهم من أقارب الأشخاص الذين تم استغلالهم. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
2: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وتهب في البحر المتوسط رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية هادئة إلى معتدلة السرعة. وغدا يطرأ انخفاض تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد. بهذا انتهت هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في 6:00.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. We'll be right back.

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
6: أستاذ في بركيه؟
5: لا.
6: في ألعاب منفوخة؟
5: كمان لا.
6: لكن شو فيه؟
5: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
6: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. أحلى مكان للموسيقى.

0: بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
6: ديكولاين،
7: أحسن شلخت تسفعوني،
6: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
7: ديكولاين.

0: عكف خلال الحرب على إعادة تأهيل البنية التحت أرضية لحماس، كما عمل في الأونة الأخيرة على محاولة الدفع بمخططات إرهابية ضد الجيش في القطاع ومواطني إسرائيل، وشكل تهديداً فورياً على القوات. في جديد الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع كاتس إنها نفذت في عقاب معلومات استخباراتية واضحة بشأن نية تركيا القيام بنشاطات فيه، مما يعرض أمن إسرائيل للخطر. وورد في بيان أصدره كاتس أنه قبل الهجوم أبلغت إسرائيل نظام دمشق بالأمر من أجل منعه، كما نقلت معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة، وأوضح أنه بعد عدم الاستجابة للتوجه صادق مع رئيس الوزراء على توجيه الضربة. وأشار كاتس إلى أن الرئيس التركي إردوان تراجع. وفي غضون ذلك قال مصدر أمني إنه يتعين التمييز بين الهجومين الإسرائيليين في سوريا، فاليوم قام سلاح الجو بإزالة تهديد فوري في الجنوب السوري، فيما أحبط جيش الدفاع في أبو الظهور محاولة للتموضع التركي في العمق السوري. وأوضح المصدر لمراسلة إذاعتنا بالعبرية كارميلا منشيه أن الضربتين تعكسان السياسة ذاتها، ومفادها أنه يحق لإسرائيل العمل في كامل الأراضي السورية لإزالة التهديدات، ولن تربط أمنها في توافقات سياسية فقط. قال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن حماس لن تشارك باسمها في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني المقبل، ولن تكون جزءا من الحكم. وأضاف أنها وقعت على ذلك في خطة ترامب. وفي سياق مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية، أشار الشيخ إلى أن رام الله تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لتسهيل إجراء الانتخابات دون أن تتلقى ردا حتى الآن. نلفت انتباهكم مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتخف وطأة الحر بعض الشيء، ويكون البحر المتوسط مائجا. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة نوافيكم بها في الثامنة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
5: مكان مع غالي زمان،
1: مقهى الأطلال.

Go, go, go.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: بلحظة ما نقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعد إياه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
2: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
3: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
4: أزمة أبو الظهور تتصاعد. كاتس يقول إن الهجوم أحبط مخططا تركيا يهدد أمن إسرائيل.

0: تعتبر المضيق أرضا أمريكية. بلغاريا وقبرص على خط النار، هل ستطال الحرب أوروبا إذا اتسعت المواجهة في الخليج؟ واعتقال مسن من رهط وعريس في المطار، الشرطة تشدد ملاحقة مخالفي قانون حظر تعدد الزوجات. أهلا بكم. قال جيش الدفاع إنه استهدف اليوم مخربا في ريف دمشق كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية وشكل تهديدا فوريا على القوات، فيما أدانت الخارجية السورية استمرار الهجمات الإسرائيلية في سوريا. في الأثناء تتواصل التوترات بين تركيا وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة والوضع الأمني في سوريا، فقد أصدرت أنقرة اليوم مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين في إطار اتهامات تتعلق بالحرب في غزة، فيما طلبت السلطات التركية من الانتربول إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو من أجل اعتقاله. في المقابل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس اليوم إن الغارة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور شمال سوريا نفذت بناء على معلومات استخباراتية حول نوايا تركيا للقيام بخطوات تهدد أمن إسرائيل. وجاءت تصريحات كاتس ردا على المبعوث الأمريكي توم براك الذي انتقد الغارة الإسرائيلية محذرا من أنها كانت يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مباشر بين إسرائيل وتركيا. وقال براك إن الإسرائيليين يحتلون الجولان خلافا للقرارات الأممية.
1: The issue had arisen probably six days before to us of saying we have some intelligence that there might be Turkish movement into this site, which we would be very concerned about. We all did our due diligence. We went back to our prospective intelligence agencies. The answers we got is no, that's not happening. President Trump has drawn a line of attempting to go moderation. October 27th, this election will be over. No matter what, you're going to have a different setting. So I just think that regardless of what their intent may be now, they know that that's not likely. Now, saying that, in the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's.
0: والآن إلى انتخابات 2026. القائمة العربية الموحدة تختار مرشحيها الخمسة الأوائل لانتخابات الكنيسة المقبلة دون أي تغيير عن القائمة السابقة. جاء ذلك خلال مؤتمرها 28 الذي عقد اليوم في مدينة الطيبة. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
2: تحت عنوان 30 عاماً على تأسيس القائمة الموحدة، عقدت اليوم القائمة العربية الموحدة مؤتمرها العام 28 في مدينة الطيبة بمشاركة قيادات عربية وأعضاء الحزب.
3: نريد من هذا المؤتمر أن يخرج بقائمة تكون جاهزة لخوض المعركة الانتخابية القادمة حتى نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا، وأهدافنا واضحة وصريحة. نريد استبدال هذه الحكومة العنصرية بحكومة تكون فيها الموحدة شريك.
2: ويأتي هذا المؤتمر في ظل الاستعدادات لانتخابات الكنيسة المقبلة، حيث جرى انتخاب المرشحين الثلاثة الأوائل والخامس بالتزكية عبر التصويت بنعم أو لا، وهم دكتور منصور عباس في المكان الأول، والنائب وليد طه في المكان الثاني، والنائب وليد الهواشلة في المكان الثالث، والنائب دكتور ياسر حجيرات في المكان الخامس. أما المكان الرابع فقد شهد منافسة بين النائبة إيمان الخطيب وشيماء هنداوي، وأسفرت عملية التصويت عن فوز النائبة إيمان الخطيب لتحتفظ بموقعها في القائمة لدورة انتخابية أخرى.
4: الخدمة تجاه مجتمعي أيضا وقائمتي لا يقتصر على نتيجة فوز أو خسارة. أنا ولدت في هذا البيت، ترعرعت في هذا البيت، أخدم أهلي ومجتمعي منذ نعومة أظفاري مهما كانت النتائج.
5: لكل أبناء مجتمعنا العربي.
2: هذا وتطرق دكتور منصور عباس خلال كلمته لعدد من القضايا السياسية مؤكدا أن القوام العربية الموحدة تمد يدها إلى جميع القوى القوام العربية المنافسة من أجل فتح صفحة جديدة والعمل للمشاركة.

0: مشترك لخدمة المجتمع العربي.
1: نفتح صفحة بيضاء تكتب عليها اتفاقية التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار، وخدمة مجتمعنا العربي كل من موقعه، ومن خلال اتفاقية فائض أصوات وميثاق شرف يضبط العلاقة بيننا.
2: بس في أشياء يجب أن تقال.
0: أما النائب وليد طه فانتقد في كلماته الأحزاب العربية المنافسة على خلفية تعاملها مع القائمة الموحدة، داعيا إلى تجاوز الخلافات والعمل المشترك لخدمة المواطنين العرب.
2: لماذا تبقى في دائرة تنتظر من يشكل حكومة ثم تطالب؟ طيب يا أخي طالب، إحنا معنا الزعلانين على الأقل لا تكذب عندما تنتقد من يمارس.
0: ومن المقرر استكمال تعيين باقي المرشحين خلال الأيام القريبة المقبلة على أن يخصص المقعد السادس لمرشح من سكان مدينة رهط، بما يضمن تمثيل أوسع للنقب داخل القائمة الموحدة لانتخابات الكنيسة المقبلة.
3: عندنا ظروف حارقة، والنقب هو المعركة، والنقب هو بحاجة إلى مقعد ثاني حتى يستعين بأخينا وليد الهواشلة ويكون لهم أعمال أكثر وأكثر.
0: هذا وأكد المشاركون في نهاية المؤتمر بأنهم سينطلقون للعمل الميداني بهدف الوصول إلى 8 مقاعد في الانتخابات المقبلة، داعين الجماهير العربية إلى الخروج والتصويت بكثافة.
4: اعتقلت الشرطة رب عائلة في الأربعينات من العمر بشبهة طعن امرأة وابنتها بسكين في حي الجواريش بالرمل الليلة الماضية، ووصفت حالة البنت وهي في 18 من العمر بالخطيرة، فيما وصفت حالة الوالدة الأربعينية بالمتوسطة. وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقاله، ويعتقد بأن الخلفية نزاع عائلي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الليلة الماضية أن الجيش الأمريكي غير مسار 68 سفينة تجارية وأوقف 3 سفن منذ إعادة الحصار على إيران الشهر الماضي. من جانبها أعلنت إيران أنها سمحت لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن منح الإذن بالعبور كان أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة رئيس البرلمان العراقي الإيراني محمد باقر قليباف للعراق، في حين صرح الرئيس ترامب الليلة الماضية بأن مضيق هرمز يعتبر أرضا أمريكية في الوقت الراهن.
5: So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
4: هذا تتزايد المخاوف من أن يمتد الصراع إلى أهداف ومصالح غربية في قبرص وبلغاريا، فيما تضغط المخاوف الأمنية على قطاع السياحة. فإلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ عن ذلك في التقرير التالي.
6: الرئيس ترامب يشدد من الضغط على إيران وليس بالوسائل العسكرية، بل بضرب مسارات التجارة وحركة السفن ومنع إدخال الأموال إلى إيران.
7: We have a blockade. We control it with a blockade. And I like the idea of declaring it a territory.
8: כרגע הוא אומר משהו אחד, אחר כך הוא יגיד משהו אחר. עוד מעט הם יהיו הפרטנרים הכי טובים למסע ומתן שיש, כמו שהיה אתמול בבוקר, שלשום בבוקר.
6: وهذا الضغط يغير الصورة في البحر، فالحركة في مضيق هرمز تتراجع والسفن تغير مساراتها، والإيرانيون يدرسون توسيع النزاع بما فيه بضرب أهداف عسكرية أمريكية وبريطانية في أوروبا وخاصة في بلغاريا وقبرص.
9: Iran is reportedly planning to expand retaliatory attacks to Europe in case US restarts war.
8: אני לא יודעת אם הרפובליקה האסלאמית באמת אימה. מה שיש לנו זה הדלפות ל-Financial Times. כאשר יש הדלפות לכלי תקשורת אחד, אני שואלת מה המטרה בהדלפה הזאת, והמטרה היא כמובן לאיים וליצור שוב דעת קהל נגד ארצות הברית ונגד המלחמה, כדי שהאירופים יגידו אל תלחמו ברפובליקה האסלאמית.
6: النزاع الدائر في الخليج العربي قد يقترب فجأة من أوروبا، وخصوصا من قبرص التي تقع على بعد مئات الكيلومترات من شواطئ البحر المتوسط وتستضيف قواعد بريطانية، ما يثير خشية السكان الذين لم يعتادوا على مواجهة مثل هذه المخاوف خلافا للإسرائيليين.
10: لانو كإسرائيليين הדברים האלה פחות משפיעים עלינו, כי גרים זה קצת פחות נפוץ.
11: אירופה זה אחרת, הם פה לא רגילים לזה, הם חוששים מאוד, הקפריסאים עצמם מאוד חוששים. אם איראן יחליטו לטווח אותם, אני באופן אישי יהיה מאוד מאוד מרוצה מזה, משום שזה תקיפה כנגד בריטניה מצד אחד, וכנגד אירופה.
6: وترامب يواصل التهديد في ظل تراجع التأييد الأمريكي له لتحقيق تطلعاته العسكرية.
12: The pressure on the president in terms of midterms and also the oil and gas prices spiking will keep him from conducting military operations.
6: والخشية في قبرص من الحرب تمس قطاع السياحة، حيث انخفضت أسعار النزول في الفنادق في أشهر الصيف بحوالي 4% مقارنة بالعام الماضي على خلف في تراجع الحجزات خشية من الحرب.
11: التيارات المركزية اليوم بكفريسين هي تيارات الإسرائيليين.
6: وفي الوقت الذي يتردد فيه الأوروبيون بزيارة قبرص، فإن رحلات الطيران الإسرائيلية مليئة، والتهديدات الإيرانية لم تغير من إقبال الإسرائيليين على قبرص.
13: لماذا شيء دبر دبر لا يفخر الإسرائيليين بتخلوا يومين أمورهم كذا وآخرين يفجر بأوروبا يفجر بيعدي نوفش كذا وآخرين خلوا رؤيهم شم شنو ريكوشيم شم يريدا وبتر وبتر شلو جيتولين إسرائيليين لو خششين شيش يومين على إسرائيل بتر وبتر شلو חישור יומים כלליים כאלו ואחרים.
11: מה שהולך בשדה תעופה בלרנקה זה לא יאומן. אני כמעט כל יום שם עשרות טיסות מישראל, כל השדה מדבר עברית. את הולכת לקניון במטרופוליס בלרנקה, את שומעת רק עברית.
6: إيران يمكنها إعداد السيناريوهات، وأوروبا يمكنها الاستعداد لها، ولكن الأمر منوط أولا وأخيرا بما سيقرره الرئيس ترامب.
4: وإلى موضوع آخر، من ملاحقة مسن متزوج من 9 نساء في رهط إلى اعتقال عريس في المطار فور عودته من شهر العسل، الشرطة تشدد قبضتها على ظاهرة تعدد الزوجات في النقب. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.

0: الموجودة في المجتمع البدوي رغم الملاحقة القانونية.
1: ملاحقات سياسية، وآخر من يستطيع أن يتحدث عن سلطة القانون هو بن غفير الذي كل رصيده مبني على انتهاك القانون، تجاوزات قانونية، وأدين في أكثر من 12 ملف، وبالتالي آخر من يستطيع أن يتحدث عن القانون هو هذا الشخص المارق للقانون، والذي يقوم باستغلال منصبه كوزير لملاحقة شريحة اجتماعية واسعة.
0: في إحدى الحالات اعتقلت الشرطة مسنا يبلغ من العمر 83 عاما متزوجا من 9 نساء وعدد أبنائه 45، حيث خضع للتحقيق قبل أن تقرر السلطات إطلاق سراحه إلى الحبس المنزلي في حالة تعكس حجم ظاهرة تعدد الزوجات داخل بعض العائلات.
2: الشرطة ما بكفي تهدم بيوتنا، بتلاحق كمان تعدد الزوجات، اختيار عمره 83 سنة بتلاحق على أن تعدد الزوجات، يعني مش أشياء مش منطقية اللي بيستويها الشرطة، يعني هذا قانون ما بيمشي على كل الموجودين، بيمشي على قسم وقسم لا، يعني معشان أنا بتهيألي معشان الانتخابات ومعشان الحاجات هذه بيظلهم يضغطوا على الناس.
0: وفي حالة أخرى أوقفت الشرطة رجلا متزوجا من 3 نساء وذلك أثناء عودته من الخارج عبر مطار بن غوريون، حيث جرى اعتقاله برفقة زوجته لدى وصولهما إلى البلاد.
3: الشرطة أصبحت اليوم تطارد الجميع، وحتى وصلت إلى المطارات الذين يريدون أن يغادروا البلاد أو أن يريدون الرجوع إلى البلاد في داخل دولة إسرائيل. هناك مطاردة وهناك مطاردة عنيفة وهناك نوع من العنف ضد هؤلاء، ونحن نطالب الحكومة الحالية رغم أننا على أبواب الانتخابات أن توقف هذه المطاردة.
0: ويقول عدد من السكان أن الشريعة الإسلامية تجيز للرجل الزواج بأربع نساء، في حين تؤكد الجهات المختصة أن تعدد الزوجات يخضع للقانون الإسرائيلي الذي يحظر الزواج بأكثر من امرأة.
3: ما يسمح به الدين الإسلامي فهو مسموح لنا، لأننا نحن يعني مجتمع مسلم ينطبق عليه الشرائع الدينية.
4: في كتاب الله العزيز نزل مثنى وثلاث ورباع، وإن لم تستطع فواحدة تكفي، يعني هذا كلام ربنا مش كلام الأجانب ولا كلام اليهود ولا كلام أي شخص ثاني. إحنا على الشريعة الإسلامية مثنى وثلاث ورباع.
0: هذه الحالات تعيد إلى الواجهة جدل حول تعدد الزوجات بين الواقع الاجتماعي والقانوني الإسرائيلي الذي يحظر الزواج بأكثر من امرأة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في مثل هذه الملفات. وكانت المحكمة قد أدانت عددا من المتهمين في قضايا مماثلة، وجاء في رد الشرطة أنها تعمل وفقا للقانون وتتخذ إجراءات لازمة في كل حالة.
5: وإلى سياق العنف، حيث تتركز الجهود في جهاز التربية والتعليم على مواجهة هذه الظاهرة مع اقتراب العام الدراسي الجديد من خلال أدوات عملية لبناء بيئة تعليمية أكثر أمانا. التفاصيل في تقرير زكي بنحاس.
6: مع اقتراب افتتاح السنة الدراسية الجديدة، اجتمع مئات المسؤولين عن جهاز التربية والتعليم في السلطات المحلية في مؤتمر الاستعداد السنوي لاتحاد مديري أقسام التربية والتعليم الذي انعقد في استاد سامي عوفر بمدينة حيفا.
7: نحن צריכים كل פעם להכניס שינויים, כל פעם להכניס חידושים, להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, כי מערכת הלימודים היא משעממת. ולא להיבהל להגיד את זה. אם אנחנו לא נכניס חידושים, לא נכניס גירויים, לא נכניס עניין, ונדע להתחרות במה שקורה מסביב, הלך עלינו.
6: المؤتمر هذا العام يضع ظاهرة العنف في صلب النقاش تحت عنوان العنف والأمل وما بينهما، في محاولة للبحث عن حلول عملية لمواجهة العنف داخل المدارس وتعزيز بيئة تعليمية أكثر أمانا واستقرارا.
8: بين الليموت والتكوين فاكوم، יש את הבחירות שלנו, יש את האחריות שלנו, את הדרך שבה אנחנו כמבוגרים וכמנהיגי המערכת בחברה כולה, דרך אגב, בוחרים ללכת ולאורה עד למיגור התופעה. לכן המאבק באלימות אינו רק מאבק בהתנהגות אלימה.
9: אנחנו היום לוקחים את כל המאמסה, כל המטלה, כל הדבר הזה על הכתפיים שלנו, ואנחנו אחרי ה-27 באוקטובר, אנחנו נדרוש דיון מחודש כדי לדון, כי אחרת הדבר הזה, תזכרו מה אני אומר, יקריס את מערכת החינוך לגמרי.
6: النقاش لم يقتصر على عرض معطيات حول ظاهرة العنف بل وضع أدوات عملية أمام مديري أقسام التربية والتعليم تشمل تعزيز القيادة التربوية الصمود الشراكة والتعاون بين المدارس والسلطات المحلية والأهالي ومختلف الجهات المهنية
10: أليموت إم لو نتפל بنوصه של האלימות ואני אומרת לכם זו אלימות שהולכת ותופחת לכולנו בפרצוף ואין יום לצערי הרב שלא השבתי מערכת או עשיתי עיצומים, לא השבתי, אלא עשיתי עיצומים וכנסי הסברה בנושא האלימות. אבל אני לבד, אני לא יכולה לעזור לבד, אי אפשר לבד. יש בעיות שצריך להיות לאגם משאבים ולשתף פעולה. זה אומר גם משרד הרווחה, גם הביטחון פנים, גם אבל גם משרד החינוך כדי למצוא את הפתרון.
11: אני תמיד אומרת, כשאנשים מדברים...
6: הרסאלה التي حاول المؤتمر إيصالها واضحة. مواجهة العنف لا تبدأ بالعقاب فقط. وإنما بالتربية وبناء الثقة وتعزيز الشراكة والأمن لأن المدرسة الآمنة هي الخطوة الأولى نحو مجتمع أكثر أمانا.
5: وإلى الموضوع التالي. بعد 50 عاما على عملية أنتيبي تشهد العلاقات بين أوغندا وإسرائيل تقاربا متزايدا، فما دوافع هذا التقارب في ظل التطورات الإقليمية الحالية؟ الزميلة ريم مارون تسلط الضوء على تلك الأحداث وتطور العلاقات الثنائية منذ ذلك الحين.
12: بعد تعمق الأزمات في العلاقات الدبلوماسية لم يكن إعلان الجنرال موهوزي قائد الجيش الأوغندي مجرد تصريح بل أعاد تسليط الضوء على التحول في العلاقات بين كامبالا وأورشليم القدس.
13: That Parliament supports the decision of His Excellency the President of the Republic of Uganda to deploy the Uganda People's Defense Forces in the Gaza Strip.
12: في فترة تشهد فيها المنطقة حالة من التوتر وعدم الاستقرار يثير قرار أوغندا بإرسال قوات إلى غزة تساؤلات تتجاوز حدود المهمة العسكرية فالتحولات في السياسة الخارجية الأوغندية تبدو واضحة وربما تفسر على أنها ميل إلى الاصطفاف بصورة واضحة إلى جانب دولة إسرائيل في المرحلة الراهنة. أما التحرك الفعلي الأخير فجاء في بداية الأسبوع الحالي حيث كشفت مصادر إسرائيلية عن وصول ضباط كبار من أوغندا إلى مقر القيادة الأمريكية في كريات جات في إطار محادثات متقدمة مع البلدين لإرسال مئات الجنود إلى غزة كجزء من قوة الاستقرار الدولية. أبعاد هذا التقارب ودلالاته الاستراتيجية تثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات الإسرائيلية الأوغندية في الآونة الأخيرة.
14: On behalf of the government and people of the Republic of Uganda, I extend our deepest respect to the Netanyahu family, to the families of all those who perished, and to the people of the state of Israel. May their memories continue to inspire future generations in the pursuit of peace, justice, and human dignity. Distinguished guests, the events that unfolded here in July 1976 remain one of the most significant episodes in modern history.
12: ومن أبرز مظاهر هذا التقارب مبادرة قائد الجيش الأوغندي موهوزي الذي أعلن تنصيب تمثال تكريما للقائد يوني نتنياهو يظهر فيه حاملا رشاشا. ويأتي نصب التمثال في إطار إحياء الذكرى 50 لعملية عنتابي المعروفة في إسرائيل باسم عملية الصاعقة والتي تحولت لاحقا إلى عملية يوناتان تخليدا لذكرى قائد القوة الإسرائيلية الذي قتل خلالها. لماذا يأتي التمثال الآن؟ تزامن الكشف عن التمثال مع تعمق التعاون بين أوغندا وإسرائيل كما جاء في وقت حساس بسبب الحرب في غزة، وتكتسب الخطوة حساسية خاصة لأن أوغندا أدانت العملية الإسرائيلية عام 1976 باعتبارها انتهاكا لسيادة البلاد. لكن الخطاب الرسمي الأوغندي تغير بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة. لا تزال حادثة عنتابي واحدة من أشهر العمليات العسكرية في تاريخ الدولة، وقد رسخت مكانة يوني كبطل قومي.
15: هيا كاشر اجيا هيديا مرا شكدور كرا ات ليبو הצעיר של אחד המעולים שבבני ישראל, אחד האמיצים שבלוחמי ישראל, אחד המבטיחים ביותר שבקרב מפקדי צבא הגנה לישראל, יהונתן נתניהו המופלא.
12: إذن ماذا حدث في العملية التي غيرت كل شيء وشكلت نصرا تكتيكيا مميزا لإسرائيل في 27 من يونيو عام 1976؟ كانت الطائرة متجهة من تل أبيب إلى باريس عبر أثينا وعلى متنها 248 راكبا، وبعد إقلاعها من أثينا سيطر الخاطفون عليها وحولوا مسارها وصولا إلى مطار عنتابي الدولي في أوغندا للمطالبة بالإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين ومعتقلين آخرين في سجون إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية. وفي ليلة الثالث إلى الرابع من تموز يوليو من العام ذاته، وبعد رحلة جوية قطعت خلالها القوات الإسرائيلية نحو 4000 كيلومتر، نفذت وحدة سيارة متكال بمشاركة قوات ووحدات مساندة عملية اقتحام للمطار وتحرير الرهائن. تم تحرير أكثر من 100 رهينة، وقتل الخاطفون 7 وعدد من الجنود الأوغنديين. وفي صفوف القوة الإسرائيلية قتل قائد القوة الميدانية المقدم يوناتان نتنياهو شقيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأصيب 5 جنود آخرين. أما في صفوف الرهائن فقتل 3 خلال عملية الاقتحام، فيما قتلت رهينة 4 دورا بلوخ لاحقا في أوغندا بعدما كانت قد نقلت إلى مشفى في كامبالا قبل تنفيذ العملية. وبذلك أصبح تمثال عنتابي نقطة التقاء بين ذاكرة تاريخية وتحالفات نامية جديدة وموقف أوغندي يحاول الموازنة بين التقارب مع إسرائيل.
5: ونحن أخيرا إلى الأحوال الجوية، تواصل درجات الحرارة انخفاضها غدا ثم ترتفع بعد غد الاثنين. إلى هنا نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: قرية المشهد قاعدة على تلال الجليل الأسفل اللي أنا بحب أسميه الغربي، على بعد 5 دقايق تقريبا من الناصري. أول ما توصلها بتحس إنك واقف على شرف كبير بتطل على السهول والوديان اللي مفروش حواليها. إجا الاسم المشهد في عدة روايات، يعني إنه المشهد مفتوح، هذا المشهد فاتح هيك مشاهد ومش مشهد واحد جميل. ويقال حسب في رواية حكاية إنه صلاح الدين وقف بالمشهد وشاف معركة حطين، ومن هون غير اسم البلد. البلد هاي قامت على أنقاض جد حافر كان اسم البلد، غيروا صلاح الدين.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
2: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 FM.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
1: راديو مكان الأخبار.
5: الثامنة ساعتنا الآن في أورشليم القدس، طاب مساءكم. في جديد القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في شمال سوريا، قال مصدر مطلع أن جهات أمنية إسرائيلية أبلغت الجانب الأمريكي بأن الأتراك يعكفون على نصب رادار فيه ثم وضع منظومة للدفاع الجوي لاحقا وإرسال جنود. وأضاف المصدر لمراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأن إسرائيل أشارت إلى أن هذه الخطوة ستغير ميزان القوى الإقليمية. على صعيد ذي صلة، قال مصدر أمني أنه يتعين التمييز بين الهجومين الإسرائيليين في سوريا، فاليوم قام سلاح الجو بإزالة تهديد فوري في الجنوب السوري، فيما أحبط جيش الدفاع في أبو الظهور محاولة للتموضع التركي في العمق السوري. وأوضح المصدر لمراسلة إذاعتنا

0: صدروا في رام الله بأن مستوطنين رشقوا سيارات فلسطينية بالحجارة قرب المغير وصدموا إحداها دون أن يبلغ عن إصابات، وهرعت إلى المكان قوة من جيش الدفاع وحرس الحدود، وجاء من الجيش أنه عمل على تفريق الضالعين وأعلن عن المكان منطقة عسكرية مغلقة لمنع عودة المشاغبين. يتوقع في غضون أيام إنجاز الإجراءات لضم النائب سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة، هذا ما قاله رئيس القائمة منصور عباس في حديث إذاعي. في شرقي أورشليم القدس أصيب مساء اليوم راكب دراجة نارية عمره 18 عاما بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة. ينطلق مساء اليوم دور الدرجة العليا لكرة القدم للموسم الحالي، وتقام في هذه الساعة مباراتان، الأولى بين عيروني طبرية وهابوعيل بتح تيكفا، والثانية بين مكابي بتح تيكفا وعيروني كرياتش مونا. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتخف وطأة الحر إلى حد ما، وبعد غد الاثنين ترتفع درجات الحرارة قليلا في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى حالة الطقس دون تغير يذكر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. بهذا انتهت نشرة الأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في التاسعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طابت ليلتكم. قال رئيس الوزراء نتنياهو إنه طالما بقي في منصبه فلن تقام دولة فلسطينية تحكمها إيران سواء في غزة أو يهودا والسامرة. جاء هذا الموقف ردا على تصريح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بأن الدولة الفلسطينية قائمة وموجودة ويجب على الولايات المتحدة وإسرائيل الاعتراف بها. وأضاف نتنياهو في بيان أصدره أنه تم الكشف مرة أخرى عن ثمن تحالف اليسار مع جماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أنهم شركاء أيزنكوت وليبرمان وتروبر. وفي وقت سابق كتب رئيس حزب يشار أيزنكوت أنه لن تقوم دولة فلسطينية في ولاية الحكومة التي سيشكلها. في جديد القصف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور العسكري في شمال سوريا، قال مصدر مطلع أن جهات أمنية إسرائيلية أبلغت الجانب الأمريكي بأن الأتراك يعكفون على نصب رادار فيه ثم وضع منظومة للدفاع الجوي لاحقا وإرسال جنود. وأضاف المصدر لمراسل قناة كان إيتاي بلومنتال بأن إسرائيل أشارت إلى أن هذه الخطوة ستغير ميزان القوى الإقليمية. وفي غضون ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دورية إسرائيلية دخلت محيط سد المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، كما أقامت حاجزا

0: الذي أوعز إلى المستخدمين بالإضراب قبل يومين. استهل مانشستر يونايتد مشواره في أولى مبارياته في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي بخسارة مفاجئة أمام الصاعد الجديد هال سيتي بنتيجة 0-2. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية. كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
0: يطرأ غدا انخفاض تدريجي آخر على درجات الحرارة خاصة في شمال البلاد، وتخف وطأة الحر إلى حد ما، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في أورشليم القدس وتل أفيف 31 درجة، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 34، جبال الجليل واللد 32 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة في السادسة غدا صباحا.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. مكان.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا. سباق فن فنانينا سباق جديد لنسمع أنجح 10 أغاني من أغاني فناني بلادنا إصداراتنا الخاصة اللي تنافس دايما دايما أسبوعيا للوصول للمرتبة الأولى. مرتبة العاشر مبلش مع بستوني وليثنا بولسي ليو جديد بجمعهن خاوة تتقدم هالأغنية مباشرة للعاشرة.

المرتبة العاشري باستوني وليث نابلسي سمعنا منهن خاوة. المرتبة التاسعة ماريا جبران أصدرت ألبوم، تعرفنا على تفاصيل هالألبوم بلقاء فن فنانين الأسبوع الماضي. 100% هالأغنية بتحمل اسم الألبوم، تتقدم هالأسبوع للمرتبة التاسعة.

0: فصل الياس جوليانوس بيحتل هالأسبوع المرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ اللي سمعنا الأسبوع الماضي بعرف أنه زهير فرانسيس بعده رقم واحد أسبوع تاني على التوالي لما لمون.
1: المرتبة الأولى

0: لما لموني زهير فنسيس بيحتل قمة سباق فن فنانين هالأسبوع.
1: فن فنانين كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
0: استعنا مجال ووقت لنسمع أغاني وإصدارات فناني بلادنا الجديدة. نبلش مع سفير الحب يا ويلي من الحب رقم 2 من كلمات وألحان داود إبراهيم.

0: الأغنية من كلمات وألحان تميم الدقش، سمعنا نيكول صباغ.
1: فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
0: شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سباق فن فنانينا انتهى لليوم. نختم هاللقاء مع صوت حلو، صوت جيانا. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. شكرا لخين خين دهان، ساعدنا بالهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

أنتم مع مكان. مكان.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

sao ạ, ôi ngài sao ạ.